0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري ما تويت.
3: بوظبي اف ام
4: اقلام اماراتية إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
5: جزع محمد من حماقة صار وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب صار المتوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
4: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
6: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.
1: كل لحظة أجمل
2: مع
1: بوظبي FM.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: أبوظبي FM. أبوظبي FM. صوت الإمارات اللي تحبه.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة قلبك تظلم قلب ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب، لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة صار وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب صارم المتوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2000.

0: 21، يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب، وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. ننصت وإياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر إمام جامع الشيخ زايد الكبير، حيث يتلو على مسامعنا آيات بينات من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة لآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ إدريس أبكر إمام جامع الشيخ زايد الكبير. الله.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: وفقنا في جميع شؤوننا، وأصلح حالنا، وسدد خطانا، وارزقنا توفيقا من عندك، وبارك لنا في عملنا ووقتنا، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع الرقايب بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم خطبة وصلاة الجمعة وخطبة اليوم بعنوان الصبر خير، الصبر خير العطاء. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد علي العطاس، أما المؤذن محمد أحمد الياسي.

الحمد لله الذي وعد الصابرين حسن المآب وأغدق عليهم فضله بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق يحبه رب الأرض والسماء ويجزل لأهله العطاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه خلق الصبر الذي ورد في أكثر من 90 موضعاً من كتاب الله. والصبر قيمة تحجز النفس عن المساوئ وتحملها على المحاسن، وهو حبل الأنبياء المتين وسبيلهم القويم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فعلى درب الصبر مضى نوح ويعقوب وإسماعيل وأيوب، الذي مرض بعد صحته وابتلي بفقد ماله وأحبته، فصبر محتسباً راضياً، ثم توجه إلى ربه مناجياً: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فرد الله إليه عافيته وضاعف له أهله وثروته. إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعم الصابر لربه، فأيده بنصره وأبقى في العالمين جميل ذكره، وكذلك من سار على أثره. ألم يقل الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين؟ وما أجمل قول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكيف لا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر على الطاعات رفعة في الدرجات، ووعد بالمغفرة والجنات. مصداق ذلك قول الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأما الصبر بالامتناع عن المحظور والسلوك الخطأ من المعاصي ونحوها، فعصمة ونجاة وفوز برحمة الله. قال جل في علاه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ألا وإن من صبر عند البلاء ينال عظيم الجزاء. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما عرفت من كان يخاطبها جاءت معتذرة، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي إن هذا هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الصبر من كنوز الخير، فهو في طلب العلم طريق للرفعة. قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. وهو في الاجتهاد في العمل تميز، وفي المروءة والكرم إحسان. وربنا يقول: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر عند الضيق فرج ويسر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والصبر من أعظم النصائح التي يتبادلها الناس. قال سبحانه: وتواصوا بالصبر. فتحلوا به في جميع شؤونكم تفوزوا بمعية ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

0: سأعتذر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت ربي.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

0: لنا.
1: شعب دولة الأمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام. يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
2: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت، ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
3: أبو ظبي
4: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
5: أبو ظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جبع الغ

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعلنت مجموعة أدنك عن طرح تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني على الإنترنت والتطبيق الذكي للمعرض، وتأتي النسخة 23 من المعرض تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي. عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة نائبا أول لرئيس مجلس المنظمة. تستضيف إمارة الشارقة في أكتوبر 2028 المؤتمر الدولي للناشرين، أحد أبرز المحافل العالمية وأكثرها تأثيرا في صناعة النشر، والذي يجمع نخبة الناشرين والمؤلفين ومتخصصي حقوق النشر وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم تحت شعار الشمول الابتكار والنزاهة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر

0: فرسها الوايد
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: عاش بو أنور. عاش.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. هذا وقد أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها. أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل للتوصل إلى حل دبلوماسي رغم تجدد الهجمات في المنطقة. وفي الوقت نفسه اعتبر مسؤول حكومي أمريكي سلوك القيادة الإيرانية يمثل خرقا للاتفاق الإطاري وأنه بلغ مستوى غير مقبول. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز، مؤكدة أن القوات الأمريكية سنتكوم ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونحو 380 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. ختاما، تسببت موجة الحر التي اجتاحت بلجيكا في أواخر يونيو ب 1747 وفاة إضافية، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

كما الطفل المدلل يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل ما يحس بالوقت

هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر.

حاجة حلوة وحد مر وحد ضامي وده طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الماضي المجروح بنحبه يحبه أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الصبر علمني أحبه وحتى الصمت كلمني أحبه حتى الصبر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156,800,000 مسافر خلال عام 2025. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم عن توقيع اتفاقية مع حوض أجيانغ نان في الصين لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها 175,000 متر مكعب. أطلقت مجموعة الدار مشروع ياس بوينت الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس باستثمارات تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، ويضم المشروع 1600 وحدة سكنية تربطها المسارات والحدائق والمساحات المفتوحة. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات مجموعة E&, عن إنهاء اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مجموعة فودافون، مع توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة فودا لبيع كامل حصتها للمجموعة بقيمة تقدر بنحو 21 مليار درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156,800,000 مسافر خلال عام 2025. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري. أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات BLC اليوم عن توقيع اتفاقية مع حوض جيانغنان في الصين لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها 175,000 متر مكعب. أطلقت مجموعة الدار مشروع ياس بوينت الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس باستثمارات تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، ويضم المشروع 1600 وحدة سكنية تربطها المسارات والحدائق والمساحات المفتوحة. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات مجموعة E&, عن إنهاء اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مجموعة فودافون، مع توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة فودا لبيع كامل حصتها للمجموعة بقيمة تقدر بنحو 21 مليار درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي. إلى اللقاء.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان.

0: إخراج وليد سراب.
1: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة ونائبه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصبح. عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ علي حمود السلمان الحمود الصباح. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية ممثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة سينيثيا برات الحاكمة العامة لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة سينيثيا برات. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي فيليب إدوارد ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية. وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر بن حامد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي إيفت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. وجرى خلال الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدأ إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. ننتقل لموجز الأخبار الرياضية مع الزميل علي النعماني.
1: حافظت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي على العلامة الكاملة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج بتحقيق 7 انتصارات متتالية، وضعتها على أعتاب التتويج باللقب رافعة رصيدها إلى 7 نقاط بفارق 1.5 نقطة عن عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة. في خبر آخر، اكتملت التجهيزات في دبي لانطلاق النسخة 9 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة غدا بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الأندية المحلية. وتكتسب البطولة أهمية كبرى لكونها المحطة التحضيرية الأخيرة لمنتخب الشباب قبل بطولة العالم في أغسطس المقبل. ننتقل بكم مستمعينا إلى أخبار المونديال، فقد نجح المنتخب الفرنسي في حجز مقعده في المربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بـ2 دون رد في ربع النهائي. النجم كاليان مبابي سجل هدفه 8 في البطولة ليعزز صدارته للهدافين، ولكنه أثار قلق الجماهير الفرنسية بعد خروجه مصابا في الكاحل قبل أن يطمئن الجميع في تصريحاته عقب اللقاء بأن كل شيء على ما يرام. هذا ويلتقي اليوم المنتخب الإسباني مع نظيره البلجيكي في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل على ملعب لوس أنجلوس بكاليفورنيا لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. تأتي هذه المباراة كصراع مثير بين إسبانيا صاحبة أقوى خط دفاع في البطولة وبلجيكا الذي يملك أحد أشرس الخطوط الهجومية. في قرار عاجل أيضا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تغيير بروتوكول الفار، حيث تقرر نقل حكام الفيديو من المركز الرئيسي في دالاس ليتواجدوا داخل الملاعب مباشرة كإجراء احترازي لضمان استقرار الاتصالات وعدم تعطيل القرارات التحكيمية في المباريات المتبقية. ختام أخبار الرياضة، نعود إلى حمد.
2: سلم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية شيكاً بقيمة 2,000,000 درهم دعما لبرنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل الذي ينفذ بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 بهدف توفير وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية إلى جانب خدمات التأهيل المصابين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي أن هذا الدعم يأتي امتدادا للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
4: تتشرف هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن تكون في مقدمة الداعمين لمبادرة خطوة أمل الخاصة بتركيب الأطراف الصناعية لتكون جزءا من جهود عملية الفارس الشهم 3 جزاهم الله خيرا.
2: نختم بهذا الخبر، فقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156,800,000 مسافر خلال عام 2025 مقارنة ب 147,800,000 مسافر في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 6.1%، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855,000 حركة طيران بنمو نسبته 6.18%، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية وكفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي حمود سلمان الحمود الصباح. عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة صار.

0: وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب، لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب صارم المتوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب، وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
0: حياة الأسرة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

وافقت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم، الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول دين برنيت في كتابه المخ السعيد: يدل الضحك على القبول الاجتماعي والموافقة والتناغم الاجتماعي، وهو شكل من أشكال التواصل. يترك الضحك العديد من الآثار الإيجابية، فهناك انخفاض فوري في الأدرينالين وانخفاض طويل الأمد في الكورتيزول، مما يقلل التوتر والإجهاد. الضحك مع الأسرة مو بس لحظات لطيفة، وإنما علامة قبول وانسجام يشعر فيها أفراد الأسرة بأنهم في دائرة آمنة. الضحك آثاره إيجابية على الجسد والنفس، وأسرة تضحك مع بعضها يعني أسرة تبني روابط أقوى من مجرد كلمات.
1: حياة الأسرة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
2: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينية. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لم استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيداً في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حباً عفيفاً لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سراً دفيناً يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

واشوفكم عقب السفر بالسلامة وعسى السفر

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم، الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
1: حياة الأسرة.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: عبد الله اغنية حسيبك الله. حسيبك الله طيب نقولها

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها. لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام. لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: سميت باسم الولي في اول البادي، ومن يحسب الاولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك.